وليخ نفاسوا ست نفس يا وليخ الساعات نسينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاتس هاي بلالي تركع كيسي درسه